0: جرافرة مو شكرتي كي هو يكريز أست
1: ولي قابلو ناس كي ملكة شبت ملكة هندوستان
0: قسم بطالة هندزين ايتور نخاشد
1: قسم بجمال يا نار كلي